حكايتي إخراجها من ظلمة العدم، حكايتي أسرارها في قمم القمم. تبحث عن سامعا بالسر مكتمن، فيها روح جامع بالصبر مختزل. لكل خوف قابعا في أسفل الجبل، لكل فكر ثائر يقدس

0: مختلف.
1: أكمل ما ينقص اجتماعي طبعا يبني جلدها
0: أكترث سنتي مازال باق لم أخرجه لكي ينصرف لن أعترف لن أقبل بالظلم ما لم ظالم لم ينقرض كم أحترم إصراري كم أعطاني شيئا مختلف لم أقترف أخطاؤهم أفعالهم قلوبهم لم تعترف وقلبي منتفض باليأس لا لن يكترث بالنور ضوء منبعث موسيقى أعتكف.